والكافرون 40 يوما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أمن الله من فتنة قبره. وفي الحديث: أنما الغبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفرة النار. وفي الخبر عن أبي أمامة البعالي رضي الله تعالى عنه: إذا توفى رجل ودع في الخبر فيجمع لك الموت عند رأسه ومنكر والنكير ويقعدانه ويضربانه ضربة واحدة بمطرقة من عديد ولم وتلهب في خبر النار فيقول له مستويا:

0: كريم لم يسأل كريم لم يسأل كريم لم يسأل كريم لم يسأل نبيلا في الوادي ونخلي أسابيع نفسي مس تغنيان من كل أبدا
1: والله متجوك تغوا تكاو جاي ومقر سرين تبا يلا نمقر سدوين جوك لين تغوا تكاو جاي سمسكين تبا جنو
0: كريم نبيلا في الوادي ونخلي أسابيع نفسي مس

0: بربكم بي الله رب العالمين هل جل العالمين فلتحبدوا ربكم فلتدركوا
1: جيرين جين جيف جاندي بك راديو جانتي بي اف ام 95.2 كذلك راديو جانتي بي اف ام نيغي دال نوي مولا نيغي باي خال سي راديو لرغي اف ام اك ليغا خامتي مودي تيانل اف ام نيغا ما تيمبك تيديل سوات نيغا خامتي مودي جاتا بي
0: بي الله
1: باسكو ني بوك يين جاتا بي ويم 13 سي 4 سونو مبروم fon koy laaj ñu leen koy jox ñaan leen do diko bëggé ci wala fal ci qur'an bind mag ñu bax ñaan di ci gaay neex baat gi le ba taxna
0: fal tax bu do rabbakum
1: auditeur ak auditrice ci ci ay man di neex
0: fal tax rabbakum
1: ñoo ngi lay ziar di leen ñaanal ci moom defal tawfiq ak tayshir najaati bëpp mbir
0: allah

وعزة عنك في كل باز بحرمة الحسن والحسين جد لي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم الطاهر سفي الزوائد.

أمير وهربي وهربي وحق مشروق دقب الكلمي وبالربيع وبجاي الأزودي أبل سخامة وقوم أودي بعامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولان يدلي بالغفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بالعسل البشري عبلي الورع والانسلاق من هوايا والبدع وبأبي هريرة وببلال وبصعيب رفج لي بالنوال وتادخ

زدني فضلا ما له ثناي وبسليمان خني كيد لعين وكيد غيره وكل يوم معين بأمنا خديجة هبني أمل في العلم والأدب ربي وال

بني بجسبه نكسسي جسبني الأعداء ما أكسسي وقادني بفضلي نلصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقادري كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقادري جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

جئت ويت للخيور جميعها عند ممري والدور وآلي وزعبي في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وسلي.

كل مدفعين وجل دواري بيمين مرسدي وبدني سعه وقلبي أرسدي أقسم أني بنت بالسمن بدائق قال إن أدبت للسمن لك

من ولد اربي لهبه وان يتجنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وان يتجن الانبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزم بالاكملين وان يتجن والدي والجميع من شره بشريق قران يا سميع وارحم جميع الاولياء والامه والتقسم التي ترى من الخمى واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك.

الأرض وسألها لا تزال نامية واضرب يا اللهين ولا أبدا وداعا واجذب بها لي أبدا أيس أكون.

وسابع قلبي علمي يا من وادي ويدي قد جعل صرف الكتاب كبي فاجعل وبآياتي يتسوق الوجل يقيهن في أبدا والخجل وجدت لليوم وبعد اليوم بما بي قد سرت بزر القوم بلا أسى ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد ولي

الأسود يدو للخادم الكليل جنان الأسود يا تلرادي والسماوات الأخرى يا من له الخلق مال يا من على سل سلاة بسلام تنفس وزارة المسلمين

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba, ak Louga, Diar ci Tiener FM, ak Jantibe FM, Indi Lergue FM, di Bati Jam, Japlante, ak Wolente gu andak yakar.

أبي يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بيا واغفر سعادتي يا رب يا والد بلا وغبنا

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yitu serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ak xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga deccé so leugate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkata ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax nak
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin nisharin an nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax nak amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ñu wara fas
1: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
3: سيني توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي الوم تي داكاي ديس تا دوتو تي جوك وايي سما تيري نا داف كو ييكتي جوك كو بير ادنا فا دم تاكو تي كون قصيده يي لي تي نيك دو جيخ لي تي اي نغنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم نانغ

0: Rajajan TV FM 95.2 Serigne Abdoulaye Diouf ci Assirou ko jox rek mbare sopp Assirou di len nuy baax te di len ziaré baax di len ñaanal jam nuy nak bëgg jess pra bi di len ziaré baax baax ñuy baye xati internet bi jëre ngeen jëm kon tante gën ci yeen ma ngi ni nak mbare ñu ande ci fréquence di len ziaré baba Serigne Ndiaye ma len nuy baax di len ziar di len ñaanal jam nuy rek mbare mbokk xam ñu baye xel rek fofu ji diwanu am badianen ma len nuy baax di len ziar di len ñaanal jam wala ñu quartier bi tudde Serigne ti ma xam usna ngi nek wala tabarka 88 128 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 waxtu ba daru salama jerejef ma ngi ziar ba serigne jay sun waxtu ba daru salama serigne blad mbacke ñom sek mbole mbokki far ñu sama yaay bu ma ngi ziaré ba ay ni nak sama sepp serigne fallu ciun ma ngi ni badale ziar ñu nak ya hadith ak mbole di san mbokki fari fof ma ngi ziaré bu baax
1: وقد تفتح في البحر السير ينتهى إلا الله والمختار وهو منير نبي الهدى طاب لي النصوان وأنت بمدحك الصلاة الجدير فتلقى لقي روض العدال معا بما أؤب به للبر أنت النذير فتلقى لقي تعجيل أبي بمنيتي فزاك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نحم قدور ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناك الكلي يا من ندى حب حور أخي